إيران لازم تمزم فتونة نيران تام بويزون نيف تومورو نيفر كومس تقولوا زين إيراني ما يكلر ستروك ذات سوي نيسان إيران فنرى كاركا يعني نيف تونة نام بلازان ريني إيران كرو سايح ناتورتا وانسيكا تيوي ريني راسيد ميلاوري نو دي فاندار فامني إيراي وران لاتساكا إيراي كام فول مينيتشاني ورا يتو أمتسكي.